كل ما نسوفري كان صوفيق اقول حياتي عندي الروسات بدوب الكاسكيت كان بوجي يمين شمال في الميل مالات الحل هنا طلع لي الموفي شمس الحرية لانا السانسات طال قصات ديما مبوكلي بغي

كتمشي لسمينا الله ربي مول يا وصلت على نبينا الله يا سادي يا سندي الله ربي مول يا سندي الكناوي الله ربي يا باش كتمشي.